وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم الكذب وتصيف ألسنتهم الكذب وتصيف

والسئ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس

ولو يؤاخذ الله الناس ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد